بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش.